ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا الله يا أحد يا وحيد يا موجود يا باسط يا كريم يا وهاب يا باسط يا كريم يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حيوم يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان أنفحني منك بنفحة خير تغنيني بها عن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله Tuhan kami yang Maha Esa, kurniakanlah kami hati yang penuh keimanan, yang kuat untuk menghadapi ujian kehidupan-Mu di muka bumi ini. Kurniakan kami hati yang lembut agar kami mudah untuk redha dengan ketentuan-Mu di dunia yang sementara ini. Ya Allah, permudahkanlah dan bantulah urusan ibadah kami dan urusan kerja kami agar sentiasa selari dengan kehendak-Mu. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah